ክቡራት ሰማዕትና ካብ ዝቐጺልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ውደባዊ ቤት ጽሕፈት ምስ መሪሕነት ዞባታት ኣኼባ ኣካይዱ ምምሕዳር ውደባዊ ቤት ጽሕፈት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብዕለት 3 ጥሪ 226 ምስ መሪሕነት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣኼባ ኣካይዱ። ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ዝጸንሐ ናይ ትግባረ መደብ መሰረት ዝገበረ ድሕሪ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነትን ፍጻመ ኣካልን ዝተኣታተወ ሓድሽ ናይ 226 መደብ ንምርኣይ ኣተሃላልዋ ጨናፍር ኣብ ክልቲኡ ዞባታት ንምክትታልን ዝሓለፈ ናይ ስራሕ ሕፅረታትን ኣብ ግምት ዘእተወ መፍትሒታት ንምርካብ ዘመልክት እዩ ነይሩ። ኣኼባ ብኣቦ እምበር ምምሕዳር ሓው ተስፋይ ወልደ ሚካኤል ደጊጋ ዝተመርሐ ኮይኑ ዋላ እኳ ዝተዛመደ እንተኾነ መጀመርታ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝኾነ ኣካል ኣብ መንጎ ዕማማት ውልቀ ውድባትን ሰልፍን ኣብ መንጎ ሓባራዊ መደባት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ዘሎ ፍልሊ ኣነፂሩ ክግንዘብን ብኡ መጠን ነጢፉ ክሰርሐን ከም ዝግባእ ብምጥቃስ ዝጸንሐን ሓድሽን ኣብ 226 ክዕመም ዘለዎ መጻኢ ትልሚ መደብ ስራሕ ምምሕዳር ቤት ጽሕፈትን ዞባታትን ብዝርዝር ኣቕሪቡ። ስዒቡ መሪሕነት ዞባታት ብወገኖም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘሎ ናይ ሓባር ጨናፍር ዝቐመሉ ቦታታት ኣብ ኣሰራርሓ ዝጸንሐ ክማላእ ዝግባእ ሕፅርታትን ወላ እውን ብኣግኡ ተወገነ እንተኾነ ምትሕውዋስ ናይ ገለ መደባትን ዝመስል ምንባሩ ተሓቢሩ። ይኹን እምበር ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ቅድሚ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝጀመረ ምውሃድ ሓባራዊ ስራሓት ምንባሩን ሕጂ እውን ናይ ሓባር ጨናፍር ኣብ ዘይቆማሉ ቦታታት ስርርዑ ክሰፍሕን ንዝቆማ ኣካላቱ ክደልድልን ኣብቲ ብብዝሒ ኣካላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝርከብሉ ቦታታት ንምሕያሉ ኣድላይ ፃዕርታት ከካየድ ከም ዘድልን ርእዩ። ብሸነኽ ምምሕዳር ክማላእ ይግባእ ዝብሎ ሓጋዚ ሓሳባት እውን ኣቕሪቡ። ምምሕዳር ዞባ ኤውሮጳ ብሸነኹ ድሕሪ ዋዕላ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብተበግሶ ኣባላቱ ናይ ሓባር መራኸቢ መስኖ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝቆመ ምንባሩን ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ኤውሮጳ ንምምእካል ናይ ሓባር ጨናፍር ዝተመዘዙ ኣባላት ምንባሮምን ብምጥቃስ ድሕሪ ዋዕላ ግን ኣብ ናይ ሓባር ስራሓት ብምፅማዶም ከምቲ ዝድለ ከምዘይሰጎምን ክገልጽ እንከሎ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ግን ዘድሊ ምክትታልን ምትኽኻእን ክገብር ናይ ሓባር ሽማግለታት ዘይቆመሉ ከተማታት እውን ስርርዑ ንምስፋሕ ክፅዕት ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብ መጨረሽታ ኣኼባ ዝኾነ ይኹን ኣባል ከምቲ ብድልዮቱ ዕላማይ ክኣውተለይ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሚቱ ዝተሰለፈሉ ውዳበ ሕጂ እውን ንዝኣመናሉ ዕላማ ንምዕዋት ነፍሲ ወከፍና ብትግሃትን ተወፋይነትን ግቡእና ክንፍጽም እንተበቂዕና ክንበጽሖ እንደሊ ክጽግመና ዝኽእል ነገር የለን ብዝብል ናይ ተስፋን ኒሕን ቃል እዩ ተደምዲሙ። ብሓድነት ንሓርነት። ኡጋንዳ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ስደተኛታት ውሕስነት ኣይህብን ኢላ። ኡጋንዳ ኣብ ሃገራቶም ውግእ የለን ብዝብል ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመፅዋ ስደተኛታት ክትቦ ዝፀንሐት ኣፍልጦን ውሕስነትን ከም እተቋርጾ ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ነዚ ዝገለጸት ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ጉዳይ ስደተኛታት ሂላሪ ኦኔክ ምዃና እውን እታ ጋዜጣ ኣስፊራ። እታ ኡጋንዳዊት ሚኒስተር ኣብ መዳይ ስደተኛታት ንዝነጥፉ ስራሕተኛታት ብፍላይ ከዓ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሃገራቶም ውግእ ስለ ዘየለ ዝኾነ ይኹን ኣፍልጦ ከይህብዎም መምርሒ ከም ዝሃበት እዩ ተሓቢሩ። እዚ መግለፂ ዝተዋሃበ ካብ ሓንቲ ኣብ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ኣወንታዊ ስም ዝነበረ ሃገር እዩ ክትብል እውን ጋዜጣ ዘጋርድያን ኣፍሊጣ። ብጸብጻብ እታ ሚኒስተር ኡጋንዳ ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓመት 240 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ትረክብ ነይራ እንተኾነ ብዙሕ ስደተኛታት ኣብቲ ሃገር ልዕሊ 2 ሚልዮን ስለ ዝበጽሐን እቲ ኣብ ዓመት ዝወሃባ ዝነበረ 240 ሚልዮን ዶላር ድማ ናብ 18 ሚልዮን ዶላር ስለ ዝወረደን ኣስታት 10 ሚልዮን ዶላር ጎደል ከም ዘጋጠመ ኣብቲ መግለጺያ ጠቒሳ። ኣብዛ ካብ ኣፍሪቃ ብቐዳማይ ደረጃ ብዝሒ ስደተኛታት ተቐቢላ ከተጽልል ጸንሐት ኡጋንዳ ብጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት መሰረት 56,000 ኤርትራውያን 50,000 ሶማላውያንን 16,000 ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣለዉ ተባሂሉ ይእመን።
كابزوم قدات مبزحتهم أبهاجراتهم بقدد وتدرنان بوليتيكاون هيمنتاون تقنان تدفيهم زوصو مخانهم كا تتغيسو كابزوم قدات كي كونو زوسقو زلو سدنتات مبزحتهم أبكتما كامبلا زلو إيوم بيت مغرس أتا بقدات أفلتو إسرائيل نسوماليلاند فري أخيبا أكايدو بيت مخلص التحورات هاجرات بعسران شعتن تحساس كل تشحن عسران حمشتن بقدايتي إسرائيل بعسران شدشتن تحساس كل تشحن عسران حمشتن نسوماليلاند كم لولاويتن ناس أن هاجر زهبتا أفرطو نمزر راب هوسوس أخيبا أكايدو زلع علي أبزحة أبارات بيت مخلص التا نسقومتي إسرائيل بتري كقوموو انكلوو أمريكا قنا نتي سقومتي تخيل خلات اللو نايت بيت مخري أبالات هاجرات أفريكا ألجيريا سيراليون سوماليا جينين كومو اون باكستان تكبارات إسرائيل أب قداي سوماليلاند بزملكت زغربو أمامي مغلسي نتيس قمتي بتري كونينو أبتي نزي بزملكت زوصي مغلسي سوماليلاند بزخوني ملكعي مسكالوت هاجرات كتراخب كمزي تخيلن بمتكاس زبس حتو سممع دما سروز مخانو تغليسو سقمتي إسرائيل أب قداي سوماليلاند كتاوي تحسد شارتر حبرات هجرات جهست مسرتاوي متكرات حبرات أفريقان علم لخاو حق المخانو أبت مجلسي تتقيسو كلا أبارات ودب حبرات هجرات بحبر أنصارتي مسرتاوي حقتات علم زخانة سقمتي إسرائيل سقمتي نخوصداد ما سويعو مزب متعز كا بمسرت سمم إسرائيل سوماليلاندن هزبي فلسطين كاف غازا نم زبال زو سد سقمتي زي حقا وتراي زي كونة مرالاو اون كم زي كونة كا اتي مقلسي انصيرو مساء عدل هزبي فلسطين رولاو النت سوماليلاندن بريتكاوي متعلعي كونو اي قبو امن دما ايلو مكتل توقاليت أمريكا أبتبيت مخري ستا تامي بروس بوغانا نوساني إسرائيل بمدقاف كم زخونة هاجر ديبلوماسياوي زمدنا كتفتر مسل اللواء نفلستيام كم هاجر أفلوتو زهابا هاجرات اون اوكو اللواء إلا التحيزة دما بقداي سقومتي ناي كالوت هاجرات دنا هسوس أخيبا اي تصوعن إلا قبسي بوغانا أبتي تكبار بزلواء لقل تقاومو عبرة أفريقا فولي أخيبا أكايدو سقومتي نخوصد سويعة بيت مغرد ستا فولي أخيبا قدمي مسوعو استفال عليا غربابتي هاجرات زباو دابيتات أهقراون علم لخاون تكالاتن قومتي أبالات بيت مغرد ستا بزيكا أمريكان بوغنن انتقبار إسرائيل كقاوما سنحن إيان إرترا أبزي ترخبو زوز آتو مغلسي بزحات وغنات زي بسرون زي نصرونيو زبالوو كوينو بتي سواتا حدش مستيروكوا تزيبلو نحادغنيا زباون علماون قلواون انواتن تجاو زنحي سلازخوني كينو توقسطات كننين منساقن بدرجة بايتو ستا نابالاتون زي ولاول نصر مرسي قووهابو يقبا أورا أتا بتمسا سالي قداي تايوان تتابق هزباويت ربابليك تشاينا الجامعة تواسا اللو حلناوي حلافنة اللواء يبل أزي مسبلا بفلاي أب مبراق أفريكان كبابي كايح بحرن نحادري حدش ملك يحز نزولو بريتكاوي أسلالفا كتصروا إيو زبل نابزحات قمت إيو أب كرتشحن أسران شدشتن عسرته نايسقاتن قنصن بوتاتات علم لغاو قجل مكتتال قلولاو انترناشنال كريزيس جروب استبهالي تكال عب قلتشان اسران شدستن ناب زخفة اقوانسي كيم عبلو كيسقو زبلون بوتاتات نواتري ارتران ايتوبيان وسيخو عصر تهاجرات تغيسو اتن قداي نايتي قوانسن قريتشتاتن كيو كونا يسقعا زبلن هاجرات فنزويلا سودان مالي بوركينا فاسو إسرائيل، فلسطين، إيران، ميامار، أفغانستان، كبل، زرزيروان إتي أب مئلاي قلولاو زقدس تكال نسودان أب نايوغ حويز الله هاجر إلو بمتكاس أب كلتين قروابتي هاجرات إرتران إتوبيان كي إقود زسق حوي نقرن أفريكا ناب كل مدياوي هوكت كي شمو زلو زقات أصفيرو كلتين هاجرات كسم عوز أنحا حيال ايكون مسحابن نابوغ كيعرق زفرح ايو الو علم نزي سقات قبو قرحتا تهبو كمزي يلا اون تكال قجيلة قلولاو زحادرو سقات عمل كيتو قدامة منستر ايتوبيا ابي احمد ايرترا انسار منقستو زخون حيلتات بمسلطانن بمعتقن ساقم تفترولو
كم زلا بتدغاغامي كم زخصص اسفيرو ኤርትራ በወገና ኢትዮጵያ ከተወራ ትሸባሸብ ከምዘላ ስምዕታ ተቅርባላ ኢሉ አብ ኤርትራ ንምውራር ዘቕርቦ ምኽንያት ኢትዮጵያ ካብተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ ብምዃና ዝብል ምስምስ ምዃኑ እቲ ትካል መስኪሩ ኤርትራ ከዓ ኢትዮጵያ ነቲ ክሳብ ናፅነት 1993 ክትጥቀመሉ ዝፀናሐት ወደብ ክመልሶ እየ ዝብል ትዕቢት የስማዕ ኣሎ ኢላ ከም እትኸስስ እቲ ጉጅለ ገሊጹ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምምላስን ናይ ኤርትራ ልዑላውነታ ናይ ምዕቃብን ህልኽ ካብ ናይዚ እዋን እዚ ኣስጋኢ ምትፍናናት ምዃኖም እቲ ጉጅለ ጠቒሱ ኣታሓሒዙ ድማ እቲ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ነቲ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ብ2018 ናብ ስልጣን ምድያብ ተኸትሉ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዝነበረ ጽቡቕ ዝመስል ዝምድና ስዒቡ ዝመፀ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣሕመድን ብ2018 ዝምድና ምስ ፈጠሩ ድሕሪ 2 ዓመታት ሓቢሮም ኣንጻር ትግራይ ውግእ ምክያዶም ድሓር ግና ኣብ ኣሕመድ ብ2012 ምስ ትግራይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝኸተሞን ኤርትራ ዘይተሳተፈቶን ስምምዕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ምስሓብ ዘምርሐ ንቓዕ ከም ዝተፈጥረ እቲ ጉጅለ ከም ዘስግኦ ኣፍሊጡ ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ኣንጻር ኣምሓራ ፋኖ ጉህድ ውግእ ኣንጻር ኤርትራ ድማ ናብ ውግእ ከየምርሕ ዘስግእ ምልዓል ተካይዳኣላ ምስ በለ ኤርትራን ኣምሓራን ጥራይ ዘይኮነ ንኦሮሞ እውን ንውግእ ንምትብባዕ ትሕግዝ ኣላ ተባሂላ ከም እትኽሰስ ኣስፊሩ ኣብ ደጋጊሙ ኢትዮጵያ ብጌጋ ዝሰኣነቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትምልስ እያ እናበለ ከም ዝፍክር ከዓ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ክልላት ትግራይን ዓፋርን ኣብ ኢትዮጵያን ክልላት ትግራይን ዓፋርን 4.7 ሬክተር ስኬል ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ብ4 ጥሪ 2026 ከም ዘጋጠመ ወጋሕታ ኣፍሪካ ዝተባህለ ትካል ሓቢሩ እቲ ኣብ ሰዓት 5:05 ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዓፋር ዳሎ ካብ ዝተባህለ ስፍራ ሰሜናዊ ምብራቅ 47 ኪሎ ሜትር ካብ ከተማ መቐለ ድማ 60 ኪሎ ሜትር ሰሜን ምዕራብን ርሕቑ ምዃኑ እቲ ዜና ሓቢሩ ናይቲ ምንቅጥቃጥ ናይ ትሕቲ መሬት ዕምቆት ቀረባ ምንባሩ ዝገለጸ እቲ ዜና ከምዚ ዝኣመሰለ ምንቅጥቃጥ ዝያዳ ስምዒት ዝፈጥር ኣብ ከባቢ እቲ ዘጋጠመ ቦታ ምዃኑ ጠቒሱ እዚ ሓድሽ ምቅጣሙ ስምዒቱ ዝተረድኦም ከባቢታት ውሕዳት ምዃኖም ቮልካኖ ዲስካቨሪ ዝተባህለ ማዕከን ብወገኑ ሓቢሩ ነበርቲ ከተማ ትግራይ መቐለ ዓዲግራት ኣኽሱም ማይጨው ውቕሮ ዓዲ ጉዶም ዕዳጋ ሓሙስ ዓድዋን ወረባብቲ ትግራይ ዝኾኑ ቦታታት ክልል ዓፋርን ምዃኖም ድማ ኣብቲ ዜና ተጠቒሱ እቲ ዜና ክሳብ ዝተዳለወሉ ግዜ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ህይወት ወይ ንብረት ዝወረደ ብርሰትን ሕልፈትን ዝተባህለ ኣይነበረን ኣብዚ ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ እውን ኣብ ክልላት ትግራይ ዓፋርን ምንቅጥቃጥ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረን ዝምልከቶም ኣካላት ንዝኾነ ነገር ቅድመ ምድላው ክግበር ከም ዘለዎ ከተሓሳስቡ ምጽንሖምን እውን ተፈሊጡ መልእኽቲ ሰላምታ ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ናብቲ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እንግሊዛዊ ንጉስ ቻርለስ ሳልሳይ ምብል 7 ዓመት ናጽነት ሱዳን ምኽንያት ብምግባር ናብ ህዝቢ ሱዳን ናይ እንኳ ኣብ ፀሓኩም መግለጺ ሰናይ ትምኒት መልእኽቲ ሰዲዱ ኣብቲ ኣብ ሱዳን ብዝርከብ ቤት ጽሕፈት ብሪጣንያ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ንጉስ ቻርለስ ሃገሩን ሱዳንን ነዊሕ ዝዕድሚኡ ናይ ሓባር ታሪኽ ከም ዘለዎን ኣስፊሩ እቲ ኩሉ መዳያዊ ምሕዝነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ከም ዝቕጽል ዘሎ ትምኒት ከዓ ጠቒሱ እቲ መልእኽቲ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዝሕዝን ናይ ቅልውላው ኩነታት ዘኪሩ ዝሓደረ ሻቕሎት ብምጥቃስ ድማ ምስ ህዝቢ ሱዳን ከም ዝደናገጽ ጠቒሱ ነቲ ኣብ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ሰፊሕ ሰብኣውን ማሕበራውን ብኩራት ዘኸትሎ ዘሎ ናይ ጥምየት ሓደጋን ከዓ ዘኪሩ እቲ ንጉስ ህዝቢ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብዚ ሓደገኛ ኩነታት ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ምስ ህዝቢ ሱዳን ከም ዝስለፍ ዘመልክት መልእኽቲ ከዓ ኣመሓላሊፉ ናይ ህዝቢ ሱዳን ናይ ሰላምን ርግጋእን ምርጫ ከም ዝድግፍ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ምትእሳር ህዝቢ ክልቲአን ሃገራት ከም ዝሕይል ዘሎ ትምኒት ገሊጹ እቲ በቲ ንጉስ ዝተኸተመ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ሱዳን ኣብ መወዳእታ ምስ ኩሉ እቲ ከቢብዎ ዘሎ ኣጨናቒ ኩነታት ኣብ መንጎ ህዝቢ ክልቲአን ሃገራት ንዘሎ ታሪኻዊ ዝምድና
قبوه قلبو كو هابو زلو تسفا قليسو بحبرتا اكرات ودب حبرات هقرات بسنكتي اب سودان ام منغو سراويت منغستن الدكتور ورح حايلين زكايات زلو وق لعلي عسر تقلت مليون سودانويان كاب مربوتهم تمزابيلوم حرسيسو كابتي هزبي دما اب حدا قنيا تميت وديقلو قدا فيزا اب لعلي زيقاتات امريكا بركينا فاسون مالن مرحت مالن بوركينا فاسون كم قبر مرسي قبل علي امريكاوي زيجنت زلوم نايفيزا اقدا كم زنبرو افليتوم زيسو قمتي برسيدنت ترامب قبل علي هاقرات معراب افريكا اقدا منبارو تغطيلو زتوس دي سقمتي مخانو تحبيرو اتنزي زملكت زتزرقحي حبريتا اتسو قمتي كمتي بامريكا قبل علي زيجاتات اتن هاقرات زتوس دي منقلتا قبل علي امريكاوين اون كفصم بزبل مخانو تفليتو منيستر وصعي قدين عالم لخاوي متحبارن مالي بزعباتو قدين اب زهابو مبرهي كمتي زيقاتاتنا ناب امريكا كاتون ابو كنبرون انكلو بمنقستي زحتتوو قدما كنت امريكاويان ناب هاقرنا كاتو انكلو اون تمسا صالحتو قربم ايو كبل افليتو نسو اتيس قمتي قبر مرسي مخانو اون تغيسو بركنا فاسو بوغنا ازي تمتا تاني سقمتي اب اتحزا قداي فيزا ايو دحرم ببال اب عالم لخاويس زمدناتات معرنت لولاونت كتخبر قربت مخانا خاء افليتا بركنا فاسون مالن اكال نايتي برسيدنت ترامب بوليسي امريكا ناهقراو زمدنا هاقراو ستان ممكات فترتر عدن بزبل سند أصدقوز مزرقوحو أب زرزر مقاد كاب فيزا أمريكا سفيرين زلو هقرات إيان ترامب نتي زو سدو ناي فيزا أقادا ندحنت أمريكا أيو كم زبولو ززكر إيو بصحفات وصعو قداء أمريكا بوغنو كم مخنيات نتيناي فيزا أقادا نخلطيان هقرات معراب أفريكا استودبو فترتر عدن عطقات وجلتاتن زنكسا قصلن إيان بزبل إيو زخسن مسمالن بوركينا فاسون حبيرا كاب قطباو محبرسب هجرات معراب افريكا زوصت نيجر اون كابتن بامريكا ناي فيزا غدا استوسنا حانتي ايا اذن بوتا دراوي ازستي زمرحا زلوا ثلاثين هجرات معراب افريكا اقدما لفرنسا ارحقا مس روسيا بزفطرؤ زمدنا امريكا بحما عيني كتريان صنحت ايان فلاي مالي حالتات روسيان شحن حمشتمئتن عطقات وامقرن نبها قراك آتو زفقدت إيا كبرات سمعتنا نايلوم زيانانا أبزفت سيمنا لنا نمكت تالكم النامس قلنا مسكت سالما دباتنا نحرقكم سنناي مكت تال

كله أدلين زكالين زبلة واقع خفل قربات كخانو نزخ خرم أبزوانزي فدرالاو منغستي إثيوبيا أبرسيتي سميد وزلو زبيتا وقات نتي ناب إرترازق نعوزلو زي تاريخاوي زي بولوتيكاون زي حلاف نتاو وستا نربحا هزبتات إرتران إثيوبيان أيكونن إنو بلوين بمنصرزي إنا